0: يتسبى بناي يتسبى بناي أمسى يخوني ما هي أشبرة تك تك دوني أني دوما بناي يتسبى بناي أمسى يخوني
1: ما هي جانتي دوما غربان
0: ما